المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن

فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني.

الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

أعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل

0: سبحان الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟

0: ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لجزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
3: إذا ضاقت بك السبل،
4: إذا ضاقت بك السبل،
3: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
4: مفاتيح الخير كله
3: في الدنيا والآخرة.
5: لكن

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة لقمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة لقمان. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. بالنسبة لصلاة العصر الوقت يتقدم شيئا فشيئا ويدخل في وقت خروج الموظفين من أعمالهم وعودتهم إلى منازلهم، وكذلك الطلبة وقيام أولياء الأمور بمهامهم تجاه توصيل الأبناء. هل هناك يعني حرج في التأخير في إقامة الصلاة في المساجد حتى يدرك الجميع صلاة العصر دون أن يكون هناك عجلة، دون أن يكون هناك أي شيء يعني ربما؟
2: على كل أشوف بارك الله فيك، الإنسان الحريص إن تيسر له وهو في الطريق إلى بيته، أخذ أولاده من مدارسهم، هو في الطريق مثلا، بعض المساجد بعد 5 دقائق الإقامة، وبعض المساجد بعد 10 دقائق، بعض المساجد بعد ربع ساعة. ولدينا بعض المساجد بعد ربما ساعة للربع الإقامة يؤخرون، ينتظرون كما تفضلتم
1: خروج الأبناء من المدارس
2: إلى أن يصلوا إلى أن فباستطاعته أن يقف عند مسجد وينزل هو وأولاده يتوضؤون ويصلون صلاة العصر مع الجماعة. إن تيسر ذلك، إن لم يتيسر له وكان محبوس في الشارع، في بعض المساجد معلومة في كل حي أن هذه متأخر عن المسجد الآخر بكذا دقيقة، فإذا ما أدرك المسجد القريب من بيتهم في مسجد آخر لم يستطع، بذل وسعة لم يصل أو لم يدرك، فله أن يصلي متى ما وصل البيت، يصلي جماعة مع أهل بيته مع أولاده وكذا يصلي معهم، وكون المساجد تؤخر الصلاة هذا ممكن أيضا.
1: ألا يدخل في وقت تنسيق في وقت النهي كون؟
2: لا، الوقت النهي لا، الوقت النهي قبيل الغروب، قبيل هو لن يؤخر تأخير فاحش. يعني مثلا بالأذان تقريبا ما بين الثلاث

0: إلا 25 وثلاث إلا ثلث تقريبا 37 دقيقة أو 38 دقيقة. والإقامة إما في الثالثة اللي يصلوا بين الأذان والإقامة عندهم 20 دقيقة أو في الثالثة وخمس دقائق أو في الثالثة وعشر دقائق للذين يطيلون نص ساعة وبعضهم أكثر. فلو صلىها 3:30 ما في شيء.
1: نعم.
0: في وقتها.
1: نعم.
0: من أجل أن يدرك الناس، واليوم الشوارع مزدحمة إلى أن يخرجوا من آمن ووقت الأذان قد تغير. فالأمر فيه سعة. الإمام إذا كان هذا يتطلب الإذن من الجهات المعنية الأوقاف فيستأذن الإمام، إذا ما كان يتطلب عندهم إذن مسبق يتفق مع جماعته، ترى يا جماعة بنصلي العصر في وقت كذا كما يفعلون في رمضان.
1: صحيح.
0: الأوقات كلها تتغير.
1: نعم.
0: الفجر من نص ساعة إلى عشر دقائق وربع ساعة الإقامة، والعصر الوقت يتغير، المغرب الوقت يتغير من عشر دقائق إلى ثلث ساعة إلى ربع ساعة، العشاء يتغير. فالأمر فيه سعة.
1: نعم.
0: الأمر فيه سعة، لكن ما يكون تأخير مبالغ فيه.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الحجرات.
1: الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا.
0: أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: والفضيلة.
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
0: إنك لا تخلف الميعاد،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: الأذكار.
5: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
4: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
5: أصبحنا

0: نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار. الأذكار.

أن على السرائر والضمير. يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.

قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على

0: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سور القرآن ما جاء في فضل سورة الملك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. القرآن بالعموم يأتي شفيعا لأصحابه، لكن هذه السورة أيضا لها شأن خاص وفضل خاص في الشفاعة للمسلم يوم القيامة لمن داوم على تلاوتها
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة

أوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: من أوصاف القرآن الكريم النور. وصف القرآن الكريم بأنه نور في عدة آيات. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
4: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورتي الفاتحة والانفطار.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي سورتي الفاتحة والانفطار.
1: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم الله.

0: من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الحجرات.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

0: اللهم اجعلنا من المستجابين، اللهم اجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات. اللهم أخرجنا من حولنا إلى حولك، ومن تدبيرنا إلى تدبيرك، ومن ضعفنا إلى قوتك. اللهم اجعل لنا في أيامنا نصيبا من رحمتك ومغفرتك، واجعلنا بها من المقبولين الذين استجبت لهم وبشرتهم بجنانك، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك يا كريم.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: إن الذكر هو الذي يبعث الطاقات الروحية في النفوس وقاية وعلاجا، فيعطي الإنسان طاقة لا تعدلها طاقة، ويقيمه على الصراط السوي، فلا تختلف به السبل ولا تزل به القدم، لأنه يراقب الله في كل أحواله.

أذكار الصباح والمساء. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين. بسم

حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. حسنه الألباني. عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. صححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي
1: سبحان الله وبحمده
0: 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم وأبو داود. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا أبو مودود عمن سمع أبان بن عثمان يقول: سمعت عثمان يعني بن عفان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال

ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. صححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت

لم تضرك. رواه مسلم. عن أبي سلام أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقال: هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه فقال: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح وإذا

لا كان حقا على الله أن يرضيه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه ابن حجر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي

7 مرات كفاه الله عز وجل همه من أمر الدنيا والآخرة. حسنه الأرنؤوط في تخريج زاد المعاد. عن أبي بن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا

وإذا أمسينا مثل ذلك. رواه أحمد وحسنه ابن حجر. عن عبد الله قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى

0: في القبر.
1: وإذا أصبح قال ذلك أيضا:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: الله

0: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي
1: الله

0: قولك
1: أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. رواه أبو داود وحسنه ابن حجر. عن عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح:
2: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر،
1: فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وحسنه ابن حجر. عن عثمان بن عبد الله بن موهوب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت؟

رواه الحاكم في المستدرك وحسنه ابن حجر. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي، إني سمعتك تدعو كل غداء.

0: أنت
1: تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال عباس فيه: وتقول:

0: أأنت
1: تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فتدعو بهن فأحب أن أستن بسنته. رواه أبو داود وحسنه الألباني. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح.

رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه ابن حجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

قال: قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه أبو داود وأحمد، صححه الألباني. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: الله

رواه ابن ماجه وصححه الألباني. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول:

0: من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. ذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. أذكار الصباح والمساء. الصباح والمساء. الصباح والمساء.
1: أثير الصباح. أثير الصباح.
2: يعتبر القرآن الكريم أشرف كتاب نزل على البشرية، لما يتضمنه من رسالة صادقة وأحكام بينة بين الله سبحانه وتعالى فيه أن حجته كافية هادية لا يحتاج مع وضوحها بينة أو حجة. فهو كتاب عظيم بين جمع الخطابة والبلاغة والفصاحة، فيه محاسن الكلام وأصول الدين، فما أحوجنا إلى الإلمام بإعجاز هذا الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى معجزة العالمين على يد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا، القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر، يتلو على أسماعكم الكريمة سورة العنكبوت.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: من مدرسة النبوة نستلهم العزم، ومن مواقف الصحابة نقتبس الإيمان. قصص قصيرة في ظاهرها، عظيمة في معناها، خالدة في أثرها.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، نتكلم اليوم عن قصة الرجل المطيع الذي حكم على صاحبه العاصي بالنار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجلان في بني إسرائيل، من بني إسرائيل، متآخيان، يعني مع بعض، واحد مع رفيجة، وكان أحدهما مذنبا يسوي الذنوب، والآخر مجتهدا في العبادة طايع لله سبحانه وتعالى. وكان هذا الرجل المطيع لله عز وجل يرى أن صاحبه يعني كثير المعاصي ومواصل على المعصية، فكان هذا المطيع يقول لصاحبه العاصي، يقول له: توقف عن المعاصي. وكل مرة ينصح بهذا الأمر. وفي يوم من الأيام هذا الرجل المطيع لله عز وجل وجد صاحبه على معصية، فقال له: توقف عن هذه المعصية. فهذا الرجل العاصي تضايق من كلام صديقه، فقال له: خلني وربي، خلاص خلني، ما عليك مني، الله بيحاسبني، الله عز وجل لم يبعثك علي رقيبا، أنت لست رقيب علي، أنت بس انصحني وخلاص، وأيضا يعني نصيحتك هذه لا تكثر علي فيها، لأنك ضايقتني بهذا، يعني بهذه الطريقة. فهذا الرجل الطاع لله عز وجل تضايق من كلمة هذا العاصي، فقال كلمة خطيرة جدا. هذا الرجل الطائع قال لصديقه العاصي، قال له: والله لا يغفر الله لك، أو قال له: والله لا يدخلك الله الجنة. تخيل هذه الكلمة العظيمة فقط تكون لله عز وجل، تحديد مصير الناس فقط لله عز وجل، هو الذي جل وعلا يحكم على فلان بالجنة أو على فلان بالنار. فالله عز وجل قبض روحهما، يعني اثنيناتهم الله قبض أرواحهم وجعلهم عنده جل وعلا، فاجتمع عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل لهذا الرجل المجتهد الطائع لله عز وجل، قال له جل وعلا: أكنت بي عالما، أو كنت على ما في يدي قادرا؟ يعني انت حين حكمت عليه بصفتك شنو؟ فهل أنت عندك علم أني سأدخله النار، أو أنني سأدخله الجنة؟ على أي أساس حكمت على هذا الرجل؟ وهذا الشيء طبعا يخص الله سبحانه وتعالى، فلذلك الله عز وجل يسأله. ثم قال الله عز وجل لهذا الرجل المذنب: إذ

هب فادخل الجنة برحمتي. ثم قال الله عز وجل لهذا الرجل المجتهد الطاع لله عز وجل الذي تدخل في خصوصية الله سبحانه وتعالى، قال له للملائكة اذهبوا به إلى النار، قطوه في نار جهنم والعياذ بالله. فلذلك يا أخواني وأخواتي، موضوع الحكم على الناس من أخطر الأمور في هذه الحياة، لأن هذا الأمر الحكم على مصير الناس وعلى ما سيحصل للناس يوم القيامة، هذا الشيء من الأمور التي تخص الإله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان بدأ يحكم على الناس بالجنة والنار فهذا صار مدعي للألوهية، يعني كان يقول حق الناس أنا الإله أو أنا الله عز وجل وكلني أني يحكم عليكم، فأنت يا فلانة مثلا في الجنة، وأنت يا فلان في النار، أو أنت يا فلان في الجنة، أو أنت يا فلانة في النار. وهذا أمر خطير وحرام، وهذا الشيء يغضب الله سبحانه وتعالى. لذلك نتذكر قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالله جل وعلا يوجه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنك يا محمد لما تأتي إلى الناس وتدعو الناس إلى دين الله فإن مهمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم أنك تذكر الناس وتهديهم إلى الصراط المستقيم، ويكون ذلك ليس بالقوة بل بالحكمة والموعظة الحسنة. لذلك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلذلك نحن نتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأننا ندعو الناس ونذكر الناس بأن هذا حرام، وأن هذا يغضب الله، وأن هذا أمر خطير في الدنيا والآخرة وبس. فإذا أطاعوا الله عز وجل فالحمد لله، وإذا لم يستجيبوا فهذا الأمر عليهم سيكون. لذلك الله عز وجل قال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الله عز وجل ما يعني أرسلنا لكي يعني نأخذ الناس بالقوة وندخلهم مثلا المسجد، أو بالقوة لكي يترك المعاصي. نحن ندعو إلى سبيل الله عز وجل بما علمنا الله سبحانه وتعالى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له طريقة. لذلك الإنسان لما يدعو إلى الله عز وجل فإن يأمر الناس بالخير بالطريقة الطيبة، بالكلمة الجميلة، بالتودد للناس، وإذا لم يستجيبوا يدعو لهم بالخير ويتركهم لعل الله عز وجل أن يهديهم سبحانه وتعالى. وإنكار المنكر يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا في منكر أنت أو حرام قدرت تغيره بيدك، غيره بيدك الحمد لله. يعني بيدك تبند مثلا الموسيقى، أو مثلا بيدك تشيل شيء حرام من غير مشاكل طبعا مع الناس فالحمد لله. أو أنك بلسانك تقول حق صاحب المعصية: يا فلان ترى الله عز وجل ما يرضى هالشيء، والله سبحانه وتعالى يعني يشوفك. وأهم شيء أن الإنسان ما يثقل في النصيحة، ما يثقل على الناس، يعطيهم القدر المناسب لهم.
بعض الناس ينفعله

0: تنصحها دقيقة واحدة، بعضهم نص دقيقة تنصحها، بعضهم بس كلمتك فيه، بعضهم لا يحتاج منك 10 دقائق، ربع ساعة أكثر. بعض الأحيان العاصي نفسه مفاهم الموضوع وليش هذه حرام وليش كذا، فتبتدي توضح له، فهو يقولك بعد وضح لي بين لي، فعاد يأخذ منك الموضوع وقت طويل وانت تكلمه. المهم أن الإنسان يدعو إلى الله عز وجل بالطريقة التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو إنسان ما قدر يغير المنكر لا بيده ولا بلسانه، ما قدر يكلم هذا الشخص، فإنه يغيره بقلبه، يعني من داخل قلبه، أنه يكون داخل أنه ما ود أن ذي المنكر يصير. وأيضا يدعو الله عز وجل أن يهدي فلان أو فلانة، ويكثر الدعاء للمسلمين ويكثر الدعاء للناس، حتى الكفار يدعو لهم أن الله عز وجل يهديهم وينقذهم من عذاب النار. فلذلك لا بد أن يكون في قلبك حب هداية الناس إلى الطريق المستقيم. أيضا نستفيد من هذه القصة أن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، رحمته واسعة سبحانه وتعالى، وأنه لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل. يعني إذا الله عز وجل رحم فلان أو فلانة، رحمهم برحمته، فإنهم يدخلون الجنة، لأن من غير رحمة الله عز وجل لن يدخل أحد الجنة. يعني هذه أعمالنا اللي نسويها من صلاة وصيام وأعمال صالحة، هذه ترى ما تدخلنا الجنة أساسا أو في البداية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام كان جالس مع الصحابة، فقال لهم رضي الله عنهم، قال لهم صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. فقال الصحابة: يا رسول الله، ولا أنت؟ حتى أنت لن تدخل الجنة بسبب أعمالك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا أنا، حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالذي يرحمه الله هو الذي يدخل الجنة. فكل الناس لن يدخل الجنة إلا إذا أدخلهم الله في رحمته، فبذلك عندما يدخلون الجنة بعد ذلك أعمالهم ترقيهم وترفعهم في درجات الجنة. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة سنروي لكم قصة النبي الذي أحرق قرية النمل، فيا ترى ما هو السبب الذي دفع هذا النبي لحرق قرية النمل؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل، ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس، وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء.
3: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
4: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: الدنيا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته

0: شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: أحاديث الصباح.
2: الرحمة أيها الأحبة صفة إلهية نعت الله بها نفسه في مواضع من كتابه، فهو سبحانه وتعالى رحمن رؤوف، غفور رحيم، بل أرحم الراحمين. وأخبر سبحانه عن نفسه بأنه واسع الرحمة، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأنه خير الراحمين، وبالناس رؤوف رحيم. وأعظم رحمة حظيت بها البشرية من ربها إرسال نبي الرحمة والهدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى مبينا هذه النعمة وممتنا على عباده بها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما من مخلوق على هذه الأرض إلا وقد نال حظا من هذه الرحمة المهداة. أما الرحمة فهي أن يحب كل من الزوجين من يحب الآخر من أهله وعشيرته وأصدقائه، فيسر لسرورهم ويستاء لاستيائهم، ويتمنى لهم الخير والنعمة، ويقوم بأداء حقوقهم كما جرى من العرف بين أمثالهم في ذلك. وقد اهتم القرآن الكريم بالأسرة اهتماما بالغا، وذلك لأنه أساس بناء المجتمع، لأن من مجموعها يتكون المجتمع، فهي بالنسبة له كالخلية لبدن الإنسان. ويترتب على ذلك أن الأسرة إذا صلحت صلح المجتمع. وقد أثبتت الإحصاءات العلمية أن تربية الملاجئ تؤثر على نمو الطفل واتزانه العاطفي. كما نرى أيها الأحبة الكرام أن القرآن الكريم يبعث في نفس كل من الزوجين شعورا بأن كل منهما ضروري للآخر ومكمل له، فيقول للرجل: إن المرأة فرع منك وأنت أصلها، ولا غنى لأصل عن فرعه. ويقول للمرأة: إن الرجل أصلك وأنت جزء منه، ولا غنى للجزء عن أصله. كما قال تعالى في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالنفس الواحدة في نفس آدم عليه السلام وزوجه هي حواء.
1: أحاديث الصباح.
2: اللهم أسعد صباحنا، وعطر قلوبنا بنسائم هذا اليوم المبارك، وثبت يقيننا، وارزقنا حلالا يكفينا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واسترنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وأنعم علينا يوم العرض. اللهم أسعد لنا صباحنا، ووفقنا بصحبة السعداء والكرماء، وتمم علينا صحتنا وعافيتنا، واكتب لنا الأمل والتفاؤل والسعادة في جميع أمورنا.

جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح.

فاطمة محمد وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

0: الأذكار.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
0: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: نحيا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: امسي.
1: قال عليه الصلاة والسلام:
0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: سيد الاستغفار.
0: اللهم

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحر.

0: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ومما جاء في فضل آية الكرسي، وهي آية من سورة البقرة، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، أن يكون أمينا على زكاة رمضان يحفظ. قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، يعني جاء واحد وأراد أن يأخذ من الطعام خفية وخلسة، وهو الآن مؤتمن على هذا الطعام من زكاة الفطر. قال: فأخذته، أي أمسكته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، يعني بدأ يترجى ويستعطف. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود لا أعود. قال: فرحمته وخليت سبيله، لكن من باب الأمانة. قال: فلما أصبحت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فرصدته الثالثة. شوف يقين الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، إذن هو يقينا سيعود. فجاء في المرة الثالثة يحثو من الطعام. قال: فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال: فخليت سبيله، هذا مقابل هذا. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. فقال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: إذا أنت قرأتها لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكان الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. الأصل فيه أنه كذب، لكن صدقك في هذه الجزئية. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ تعف أسيرك هذا من؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ذاك شيطان، أي شيطان تمثل على هيئة الإنس وجاء وأخذ يسرق من طعام الزكاة، ثم لما لم يجد فكاكا إلا أن يعلمك هذه الآية، علمك لما يعلم الشيطان من تأثير هذه الآية وفضلها في حفظ المسلم وصيانته من الشياطين وكيد الشياطين ووسوسة الشياطين، لا سيما وأن الإنسان إذا نام فإنه يغيب عنه الإدراك ويكون أحوج ما يكون إلى ما يحفظه في منامه وغفلته. فجاءت هذه الآية العظيمة الكريمة لتكون حفظا للمسلم في حال نومه وسكونه وراحته ودعته، بل حتى في أحلامك لا يمكن أن يدخل عليك بأحلام مزعجة، أن يأتيك الشيطان بالأحلام المزعجة. ولذلك أنا أهيب بنفسي وكذلك إخواني أخواتي وكذلك المجتمع أن نعلم أبناءنا أيضا أن لا ينام إلا وقد قرأ آية الكرسي، إما نشغلها بشكل صوتي يسمعها ويرددها، أو نقرأ له وهو يقرأ معنا حتى ينام، أو أننا نعلقها إن كان يحسن القراءة تعلق بحيث يراها فيتذكر فيقرأها ويحقق هذا الحرز وهذا الحفظ وهذا الحصن الحصين بهذه الآية العظيمة من سورة البقرة.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الشعراء.
1: سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله عدد ما خلق عدد ما خلق سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء ما خلق ملء ما خلق سبحان الله عدد كل شيء.

0: عدد كل شيء.
1: سبحان الله
0: سبحان الله
1: والحمد لله
0: والحمد لله
1: ملء كل شيء
0: ملء كل شيء.
1: سبحان ذي الجبروت والملكوت
0: والملكوت
1: والكبرياء والعظم
0: والكبرياء والعظم.
1: سبحان الله وبحمده
0: سبحان الله وبحمده
1: عدد خلقه
0: عدد خلقه
1: ورضا نفسه
0: ورضا نفسه
1: وزينة عرشه
0: وزينة عرشه
1: ومداد كلمات
0: ومداد كلمات.
1: سبحان
0: من ثبت في قلوب عباده رجاء بعباده رجاء
1: وقطع الرجاء عمن سواه
0: عمن سواه
1: ومنح شرف رضاه
0: شرف رضاه.
1: سبحان من رحم من اكتنفته سيئاته
0: سيئاته
1: وأحاطت به خطيئته
0: خطيئته.
1: سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه وأهلهم
0: لولائه
1: وجعلهم مع المرحومين من أوليائه. خبت الظنون إلا فيه وضعف الاعتماد إلا عليه. سبحانه
0: الباقي
1: العليم
0: الحي
1: القيوم
0: العفو
1: العلي
0: الكبير
1: البصير
0: الرؤوف
1: الباقي
0: الأحد
1: الرحمن
0: الملك
1: القدوس
0: السلام
1: المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ
0: المصور
1: الباسط القابض
0: الخافض الرافع
1: الماجد الواحد.
0: اللهم احفظنا
1: بالإسلام قائمين
0: واحفظنا
1: بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا
0: فإن عدنا
1: فعد علينا. اجعلنا
0: ووالدينا
1: والمسلمين في حفظك وذمتك ورعايتك.
2: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة العنكبوت.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا

اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لسورة النحل بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس، برواية حفص عن عاصم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة سورة النحل القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس برواية حفص عن عاصم

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة الأنعام. القرآن الكريم كلام

0: الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل القرآن عموما ما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ وبطحان والعقيق أحد الأودية الموجودة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا يصنع في بطحان أو العقيق؟ قال: فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. وكانت النوق والجمال وبهيمة الأنعام عموما هي من أظهر أموال الناس في ذلك الوقت، وتعد من النفائس. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث، خير له من ثلاث وأربع، خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. وهذا نوع من ضرب المثل الذي يضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للقوم على سبيل التحفيز لهم على أولا أن يعرفوا فضل كلام الله عز وجل وقيمته، ثم إذا عرفوا فضله وقيمته أن يعرف كيف يصنع مع كتاب الله حتى ينال هذا الفضل وحتى ينال هذا الأجر وحتى ينال هذه البركة وبركة القرآن في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما بين المسلك في التعامل مع القرآن إذا علمت بفضله وثواب الله فيه، قال: فيعلم أو يقرأ. وين؟ في المسجد. أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، يعني من عموم القرآن. فالحديث دل على فضل عموم القرآن وبين الطريق والمسلك، وأن المكان الأنسب للتعاطي مع القرآن حيث الروحانية والسكينة والطمأنينة والإيمان هي بيوت الله عز وجل، وهي خير بقاع الأرض. قال: فيعلم، يعني تعلم القرآن، إما يتعلم تلاوة كيف يقرأ، أو يتعلم حتى الأحكام المعينة على فهم القرآن، أو يتعلم تفسير القرآن، كل هذا داخل في هذا الحديث. أو يقرأ، ليس بالضرورة أن يتعلم، يقرأ، يفتح المصحف ويقرأ آيتين، آيتين أقل شيء، خير له من هذا المال الذي لو جمعه لكان سببا في أن يكون غنيا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يريدك أن تكون غني في الدنيا وأن تكون غنيا في الآخرة، وليس أن تكون غنيا فقط في الدنيا. فمن بركة القرآن أنه يغنيك دنيا وآخرة.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك

0: سيطهرك من ذنوبك.
1: يوما
0: ما ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى سورة النمل بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: أيها الأحبة، استمعنا وإياكم فيما مضى إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة النمل، تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية

0: الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: نستمع وإياكم إلى سورة غافر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي سورة غافر.
1: الأذكار.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الحج.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إن

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة فصلت.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: توجه إبراهيم عليه السلام مع زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام إلى مكة المكرمة امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وكانت صحراء قافرة، فدعا إبراهيم عليه السلام:
1: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا

تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك فاستجب لنا يا

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من المشاكل الزوجية التي تحتاج إلى معالجة جذرية وحل مستدام هي أن بعض الناس لا ينسى أخطاء الماضي ومشكلات الماضي، تعيش تاكل وتشرب معه، وهذه مشكلة كبيرة جدا. أن كل ما حصل شيء اجتر الماضي كأنه يحمل في قلبه أرشيف، ويا ريت أرشيف للإيجابيات، أرشيف للحسنات، أرشيف للفضل. ينسى الفضل، ينسى كل شيء، وإنما يتذكر فقط قبل 10 سنين أنت قلت الكلمة هذه، قبل 20 سنة أنا رت حاجة وما أعطيتني، وتلقاهم ما شاء الله ما ينسون أي شيء سلبي. طيب، والمشكلة يا ريت أنه مثلا ما ينسى وخلاص، لا، ما ينسى وبعدين يستحضرها لك بأي وقت شاء. أول ما تصير مشكلة رجعك استعرض لك حياتك كلها ب5 دقائق، وهذا حقيقة يعيش تعبان. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللي يعيش وشايل هالهموم هذه كلها، تاريخ اللي فيه آلام، ألا يكفي أنك تألمت في ذاك اليوم من هذه الكلمة؟ ليش تعيد الجروح نفسها حتى تتألم مرة ومرتين وثلاثة وعشرة؟ يا أخي يا أختي، انسوا والله لصالحكم، والله لصالحكم. ترى الإنسان المتسامح يعيش براحة. ليش؟ لأنه ما يتذكر الآلام، بل يتذكر أشياء جميلة، أشياء حلوة. ولذلك اللي تشوفهم هكذا دائما عايشين، وحتى تشاهد وجوههم أكبر من أعمارهم،

0: يعني لا مثلا عمره 30 سنة تشوفه كأنه عمره 50 سنة. ليش؟ شايل هم هذه الأحداث ما ينساها. هذه مشكلة. ولذلك كما قال ربنا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني هي القضية هذه أن منحة من رب العالمين ستأتيك إذا إيش؟ إذا عفيت وصفحت ونسيت الموضوع. ما يصير كل واحد يذكر الثاني بأخطاء أو تقصير من يوم ما ارتبطوا بالزواج إلى يومهم اللي هم فيه. ولذلك إذا اعتذر منك الطرف الثاني عن خطأ سواه، لا تقعد تكرر عليه مرة ثانية. لا خلاص، هو اعتذر وانت قبلت اعتذاره، فمن الخطأ أنك أنت تعيد مرة ثانية تقول أنت سويت كذا. طيب يا أخي هو اعتذر، هي اعتذرت، ليش بعد تعيد عليها مرة ثانية وثالثة؟ إذن نقول لا، المسامحة تقتضي عدم تكرار الموضوع، عدم اجتراره مرة ثانية. فإذن اللي في نفوسهم هذا الأمر عليهم أن يتذكروا أولا صحتهم، ترى من أجل صحتك. الأمر الثاني من أجل صحيفة أعمالك، أن الله عز وجل لما تصفح وتعفو الله عز وجل يغفر لك ويعفو عنك. الأمر الثالث تكسب قلب شريكك لما تكون متسامح، تكون يعني ما تنسى الأخطاء الماضية اللي صارت وكذا. ولذلك من استعرض السيرة النبوية لم يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر امرأة بخطأ قط، يعني خطأ قديم حصل ويجتر النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بل حتى المشاكل اللي حادثة الآن كما في سورة التحريم عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني ما أخذ بكل التفاصيل. ولذلك اللي يريد يعيش مرتاح، يعيش سعيد، لا يحط أرشيف في قلبه للمشاكل. صارت المشكلة واعتذر الطرف الثاني أو انحلت المشكلة، خلاص نساها، ما نسيتها تناساها، لا تقعد تشترها مرة ثانية وثالثة. لكن تجيني بعض الحالات امرأة أو رجل يقول لك: يا شيخ أنا ما أقدر قلبي ما ينسى. معناها لازم أنت محتاج إلى تقوية إيمانك حتى يتنقى القلب من الغل والحقد، لأن اللي ما ينسى حقود في قلبه غل ما ينسى، لكن الإنسان الذي نقي القلب اللي لا بقلبه حقد ولا غل ولا حسد ولا بغي ولا ظلم، هذا مخموم القلب سماه النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من خير الناس، قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا حقد ولا حسد ولا بغي ولا ظلم. فإذا إخواني أخواتي أبنائي بناتي، حتى لمصلحتكم، مصلحة أزواجكم عيالكم، أنتوا زوجين مع بعضكم، لا تخلي إرشيف للمشاكل في قلبك. انحلت المشكلة، خلاص انتهينا، تصالحنا انتهينا، اعتذر الطرف الثاني انتهينا، لا تقعد تكررها، من أجلك أنت أولا ومن أجل العائلة بكاملها ثانيا.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى الرسالة، وفيها من الغرائب العجيبة

0: العظيم.
1: قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ فارس عباد. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الفرقان.

0: إلزاما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الفرقان.
3: أذكار الطعام. إذا أكل أحدكم طعاما فليقل
4: بسم الله،
3: فإن نسي في أوله فليقل
4: بسم الله في أوله وآخره.
3: رواه الترمذي. من أطعمه الله الطعام فليقل
4: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه،
3: ومن سقاه الله لبنا فليقل
4: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
3: رواه الترمذي. ما يقال عند الفراغ من الطعام من أكل طعاما ثم قال
4: الحمد لله.

0: قوة
1: غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود.
0: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
1: رواه أبو داود.
0: الحمد لله.

0: رواه أحمد وصححه الألباني. ما يدعو به الضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله.
1: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
0: رواه مسلم.
1: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني.
0: رواه مسلم. ما يقول الصائم إذا أفطر عند قومه.

0: رواه أبو داود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. ما يقول الصائم إذا سابه أحد؟
1: إني صائم، إني صائم.
0: متفق عليه.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: نبي كريم سميت سورة باسمه، وقد روت العديد من الأحداث العظيمة. سورة يونس عليه السلام، نستمع إليها بصوت القارئ فارس عباد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ فارس عباد تلاوة مباركة لسورة يونس عليه السلام.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد

لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا

وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو

ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازلون

يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إن

ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل

فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

لم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا

كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول

يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت

أشدهما ويستخرجا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك

0: قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الكرام إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: من جنا 106.1 ميجا هرتز اف ام اثير
1: الروح. مستمعين الكرام، نستمع فيما يلي الى تلاوة مباركة عطرة لسورة الاعراف يتلوها على اسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الغافر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ ومن الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا أنيس المستوحشين، يا واصل المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من لا تبرمه ألسنة السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى ولا شافع يغشى، يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا، ما أحلمك على من دعاك، وما أعطفك على من سألك، وما أرأفك بمن أملك. من الذي سألك فحرمته؟ أو لجأ إليك فسلمته؟ أو هرب إليك فطردته؟ أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك. نسألك يا الله أن تجعلنا من حزبك المفلحين، وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين، وتدخلنا بفضلك جنات النعيم. اللهم واجعلنا ممن دعاك فأجبته، وممن سألك فأعطيته، وتضرع إليك فرحمته، وتوكل عليك فكفيته.

لك دار السلام أدنيته يا جواد، جد علينا وعاملنا بما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنك أحببت التقرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا، فنحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل علينا، فأعتقنا يا الله. وأنت أمرتنا أن نتصدق على فقرائك، وأنت أولى بالكرم والجود، فتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: التشهد.

0: الصالحين.
1: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
0: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري.
0: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري. ما يقول بعد التشهد الأخير وقبل السلام. اللهم

0: أنت. رواه مسلم.
1: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
0: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك

0: ماجه.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة

0: مهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني.
2: هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
4: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
4: هنا أثير الروح.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الصافات.

دحورا ولهم عذاب واصب

ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم

0: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الصافات.
1: اللهم اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني وأدم لي ما به سترتني.

في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.

0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
1: مصحف البحرين. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة النساء.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة النساء.
2: أفكار المساء بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن

0: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله.

اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا

0: لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة قاف.
1: فواصل حديثية.
2: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
3: رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
0: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: حينما تتعب النفوس وتسترخي الهمم وتتعاظم الذنوب، تقف النفس حائرة غارقة، فتتشبث بحبل النجاة الوحيد وتأوي إلى جوار ربها.
1: وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: نزلت هذه السورة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى يثرب بعد صلح الحديبية. تستمعون إلى سورة الفتح بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الفتح بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
3: سبحان الحي الذي لا يموت،
4: سبحان الحي الذي لا يموت،
3: والجن والإنس يموتون،
4: يموتون.
3: لو أن أهل سماواته وأرضه، أولهم وآخرهم، وإنسهم وجنهم، كانوا على أتقى قلب رجل منهم، ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو أنهم، كانوا على أفجر قلب رجل منهم، ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولو أنهم، قاموا في صعيد واحد، فسألوه فأعطى كلا منهم مسألة، ما نقص ذلك، مما عنده مثقال ذرة، فسبحانه، سبحان من لعظمته وسؤدده، أخبت عباد له شاكرين، له ذاكرين، له راهبين، له طائعين، إليه منيبين، فقبل توبتهم، وأجاب دعوتهم، وثبت حجتهم، وهدى قلوبهم، وسدد ألسنتهم، وسل سخيمة قلوبهم، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا، بالإسلام قاعدين، واحفظنا، بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، اللهم، ما أسأنا وأحسنت إلينا، فإن عدنا، فعد علينا، اجعلنا، ووالدينا والمسلمين، في حفظك، وذمتك، ورعايتك، اللهم صلي وسلم على محمد.

0: وآله وصحابته والتابعين بإحسان من أهل ملته، والحمد لله رب العالمين.
1: أينما كنت، يصلك أثيرنا بكل المحبة، وبه تغدو النفس مشرقة، والقلوب رحبة، أثير الروح، يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: في مهله تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي.

0: يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد.

0: وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار.

0: سبحانك اللهم سبحانك اللهم
1: سبحانك اللهم
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
1: كل هم
0: وأبعد عني كل غم
1: كل غم
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
1: صدري صدري صدري
0: وعيل معه صبري
1: صدري صدري
0: وقلت به حيلتي
1: حيلتي
0: يا كاشف كل ضر وبلية يا عالم كل جهر.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من المشاكل الزوجية التي تحتاج إلى معالجة جذرية وحل مستدام هي أن بعض الناس لا ينسى أخطاء الماضي ومشكلات الماضي، تعيش تاكل وتشرب معه، وهذه مشكلة كبيرة جدا. أن كل ما حصل شيء اجتر الماضي كأنه يحمل في قلبه أرشيف، ويا ريت أرشيف للإيجابيات، أرشيف للحسنات، أرشيف للفضل. لا، ينسى الفضل، ينسى كل شيء، وإنما يتذكر فقط قبل 10 سنين أنت قلت الكلمة هذه، قبل 20 سنة أنا رت حاجة وما أعطيتني.

تلقاهم ما شاء الله ما ينسون أي شيء سلبي. طيب، والمشكلة يا ريت أنه مثل ما ينسى وخلاص، لا، ما ينسى وبعدين يستحضرها لك بأي وقت شاء. أول ما تصير مشكلة رجعك، استعرض لك حياتك كلها بخمس دقائق، وهذا حقيقة يعيش تعبان. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللي يعيش وشايل هالهموم هذه كلها، تاريخ اللي فيه آلام، ألا يكفي أنك تألمت في ذاك اليوم من هذه الكلمة؟ ليش تعيد الجروح نفسها حتى تتألم مرة ومرتين وثلاثة وعشرة؟ يا أخي يا أختي، انسوا والله لصالحكم، والله لصالحكم. ترى الإنسان المتسامح يعيش براحة. ليش؟ لأنه ما يتذكر الآلام، بل يتذكر أشياء الجميلة، أشياء الحلوة. ولذلك اللي تشوفهم هكذا دائما عايشين، وحتى تشاهد وجوههم أكبر من أعمارهم. يعني إذا مثلا عمره 30 سنة تشوفه كأن عمره 50 سنة. ليش؟ شايل هم. هذه الأحداث ما ينساها. هذه مشكلة. ولذلك كما قال ربنا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني هي القضية هذه أن منحة من رب العالمين ستأتيك إذا إيش؟ إذا عفيت وصفحت ونسيت الموضوع. ما يصير كل واحد يذكر الثاني بأخطاء أو تقصير من يوم ما ارتبطوا بالزواج إلى يومهم اللي هم فيه. ولذلك إذا اعتذر منك الطرف الثاني عن خطأ سواه، لا تقعد تكرر عليه مرة ثانية. لا، خلص هو اعتذر وانت قبلت اعتذاره، فمن الخطأ أنك أنت تعيد مرة ثانية تقول أنت سويت كذا. طيب يا أخي، هو اعتذر، هي اعتذرت، ليش بعد تعيد عليها مرة ثانية وثالثة؟ إذن نقول لا، المسامحة تقتضي عدم تكرار الموضوع، عدم اجتراره مرة ثانية. فإذن اللي في نفوسهم هذا الأمر عليهم أن يتذكروا أولا صحتهم، ترى من أجل صحتك. الأمر الثاني من أجل صحيفة أعمالك، أن الله عز وجل لما تصفح وتعفو الله عز وجل يغفر لك ويعفو عنك. الأمر الثالث تكسب قلب شريكك لما تكون متسامح، تكون يعني ما تنسى الأخطاء الماضية اللي صارت وكذا. ولذلك من استعرض السيرة النبوية لم يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر امرأة بخطأ قط. يعني خطأ قديم حصل ويجتر النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بل حتى المشاكل اللي حادثة الآن كما في سورة التحريم عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني ما أخذ بكل التفاصيل. ولذلك اللي يريد يعيش مرتاح، يعيش سعيد، لا يحط ارشيف في قلبه للمشاكل. صارت المشكلة واعتذر الطرف الثاني أو انحلت المشكلة، خلاص نساها، ما نسيتها تناساها، لا تقعد تشترها مرة ثانية وثالثة. لكن أنا تجيني بعض الحالات امرأة أو رجل يقول لك: يا شيخ أنا ما أقدر قلبي ما ينسى. معناها لازم أنت محتاج إلى تقوية إيمانك حتى يتنقى القلب من الغل والحقد، لأن اللي ما ينسى حقود في قلبه، غل ما ينسى. لكن الإنسان الذي نقي القلب، اللي لا بقلبه حقد ولا غل ولا حسد ولا بغي ولا ظلم، هذا مخموم القلب سماه النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من خير الناس، قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا حقد ولا حسد ولا بغي ولا ظلم. فإذا إخواني أخواتي أبنائي بناتي، حتى لمصلحتكم، مصلحة أزواجكم عيالكم، أنتوا زوجين مع بعضكم، لا تخلي إرشيف للمشاكل في قلبك. انحلت المشكلة، خلاص انتهينا، تصالحنا انتهينا، اعتذر الطرف الثاني انتهينا، لا تقعد تكررها، من أجلك أنت أولا ومن أجل العائلة بكاملها ثانياً.

قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.

0: الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: تستمعون مستمعين الأكارم إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال بصوت القارئ علي صلاح عمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله

إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب

0: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال. استمعتم إليها بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. فيما يلي أيها السادة ننصت خاشعين لصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة سبأ.

مجيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.

فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم

0: مريد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة سبأ.
3: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
4: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الزخرف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا

0: بيته.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم

0: رواه مسلم. الدعية الركوع. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.
1: سبوح.

0: واغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت.

0: أهو مسلم.
1: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
0: رواه أبو داود ما يقال عند الرفع من الركوع.
1: سمع الله لمن حمده.
0: رواه البخاري.
1: ربنا ولك الحمد.
0: وتارة يقول
1: ربنا لك الحمد،
0: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله.

0: والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
1: لربي الحمد، لربي الحمد.
0: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
1: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
0: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.
1: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
0: متفق عليه.
1: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: رواه مسلم.
1: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: ارزقني.
1: رواه ابن ماجه.
0: اللهم اهد ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين.
2: من سورة الشعراء نبقى مع تلاوة مباركة طيبة يتلوها علينا القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.
3: بسم الله.

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة طيبة من سورة الشعراء تلاها علينا القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمهدي.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله موسى لما تجرع من البلاء كؤوسا وأحيط به من كل جانب يرى محسوسا حتى كأن الفرج صار ميؤوسا وقال أصحاب موسى إنا لمدركون ماذا كان جوابه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين فجاء الفرج سريعا ولم يلق بوسى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك

0: الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة النمل.

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم

0: تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة النمل.
3: 106.1 FM
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
5: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر له من سورة الحج.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم

يستهزئون به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

سبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.

هود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

لهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟

منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز.

0: من سورة الحج استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: إلهي لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن وإياكم مع تلاوة عطرة للقارئ علي حسن سليمان، وتلاوة لسورة النور برواية السوسي عن أبي عمرو البصري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة للقارئ علي حسن سليمان، وتلاوة لسورة النور برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. أذكار

ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ آداب الرؤيا. إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه. آداب الرؤيا.

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، رواه الترمذي. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، رواه الترمذي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة هود.

0: لهم عن رحماتك فإلى من تكلهم. اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك يا رحمن يا رحيم.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس برواية حفص عن عاصم سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: المؤمنون سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قد أفلح

0: عظيم.
1: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل. سورة المؤمنين استمعتم إليها بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: اللهم يا من يغفر الزلات،
3: اللهم يا من يغفر الزلات
2: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك
3: أسألك
2: يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة عظيمة تكلمت عن خلق الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها في هذه التلاوة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. اللهم اجعلنا

اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على

على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم

0: العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عادل ريان سورة النحل.
2: دعاء الهم والحزن.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة صاد.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة صاد.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم،

ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ

يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون

ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الجدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى